ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحق